0: si fiican u fahmo teenagerka oo isku dayi karno inaynu qanciyo inaynu saaxiib u yeeli karno. Qadiyada afraad aan tilmaamaya waxa weeye socially inaynu ictiraafno. Identity crisiskay sheegaya waa bulshadaan ictiraafin. Ictiraafka bulshadu waa maxay? Waxa weeyaan inaad qofka mas-uuliyad saarto diraysiiso. Siiba Soomaali dhaqan waxay leedahay ah dadka waaweyn shaqada, talada, fikirka, fulinta, wax walba iyagaas ku kooba. Dadkeenna waa yar iyo waa dhalinyarad iyo waa cabuurti baa la yidhahdaa oo iyaga inaan waa martuu la siiya lagu talagalay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam qadiyadda cagsigeedu joog, dadka waaweyna way telinayeen, laakiin talo iyo waxqabadba dhalinyaro badan buu ka qaybsiyey. Walidaalik haddaad saxaabadii dib ugu noqoto, rag waaweyno wax qabanayay dhowr iyo toban jiro iyo toban jiro iyo meelahaas ah. Maalan gurigii saxaabadu ay ku shiri jirtee lagu tarbiyan jiray alarqam ibn abil arqam, taariikhyahanada qaar baa leh koob iyo toban jir buu ahaa, qaarna waxay leeyihiin
1: نقيب خميس تشرين أعد هذه الوقفة. معارك طاحنة خاضها جنود جيش التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية المجيدة. من بين تلك الملاحم الخالدة التي صنعها جنود جيش التحرير الوطني معركة غارع لأعيسى بمنطقة الأوراس بتاريخ 18 جانفي 1956 بقيادة الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد. أسد الأوراس التحق بالثورة التحريرية مجددا بعد فراره من سجن الكدية 56 ليشرع مباشرة في تنظيم